0: جاتي حالسي هما سام كيرا أميتو نو أو راديو سميك نهي خلق أباتو تو
1: Mm-hmm.